مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلام واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امين.

مساء صغير على قرية مهملة وعينان نائمتان. مساء صغير على قرية مهملة وعينان نائمتان. أعود 30 عاما وخمس حروب وأشهد أن الزمان يخبئ لي سنبلة. يغني المغني عن النار والغرباء، وكان المساء مساء، وكان المغني يغني ويستجوبونه. لماذا تغني؟ يرد عليهم: لأني أغني. وقد فتشوا صدره فلم يجدوا غير قلبه، وقد فتشوا قلبه فلم يجدوا غير شعبه، وقد فتشوا صوته فلم يجدوا غير حزنه، وقد فتشوا حزنه فلم يجدوا غير سجنه، وقد فتشوا سجنه فلم يجدوا غيرهم في القيود.